0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lepawik iri, ronohel riu wechuleu, kurakakehna uchiri, hachari liku wachriak al. Katekuri, manshuitari uachuleu, shokuhe riuh, chekori nabetak uachri ushlabishelkuk. كقريق قتشيبا وكوش قنيمة إخقيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج جيخقيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخاستق جيخقيه من قيه تاچينا كوري ويخقيل خنخاسو واج جيخقيه خاس كوري يشيك چينا كقبن چي خمول ري كتاكوت عري تقشي كقيه ريخاس خن واج جي من كقيل تخ روك چوقبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ أشلابشيل كبيري چي قطو إيك رومال ريج چي ريوخ من قدام تخاس كقطو أريتاق چي ريوخ اوتس كوخشاوروك ريديوس كاتيكوت ريتيوش لخ أشلابشيل رياري كشاو باقوي روك رسيب لخوك إيك إرياري چي كريل تقري قنيمة ريتام خاس ريوريبال ريتيوش لخ أشلابشيل إريوش أوين باكيويري إتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام شخاتشين تقري كيكيلو قوك إيخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كشاكون كوك بارنوخيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شكيو سيك إيخا شاكراخ ريورا يبال رومال ريج شري شريل أغير كانوك شقوخي شوكوخ ري إياري أغير كانقا ريج شري إياري إخون أواجيبال ريوك أخولا ريج رياري أري نبيعال شكيش سيبلاخ إياجالاشيك كاتيكوري ري إياري ششوكو خوخير كانوك شوكوخي شوسيكيخ ري إياري كاتيكوري ري خاتشين شوسيكيخ شوكوخي شوياري سوكيل شكيش إري إياري ششوياري سوكيل شكيش شوكوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاص كوري كيميخ چيناري كاميك وكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شمان شوتاس تاري وكوخول باريك اش شاني شوياري ياري باريك اش ريچو تسيل چقيش نيملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب چقيش ريوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكيويري اياري ششو سيك ايخ ريديوز اري ريديوز كوي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قد اختيخ هريري كريستو خيسوس چشكامك خاسكو جنبيخ رياريش كستخواج كوباري ريكي قاب ريديوز اكوتات قاب قوي ريوخ خاسكو ري كوخشنا قواج روك ري اولوكو قبال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري تشيش ريش تشوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تسيب تاليك
2: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چكي كاميساشيك
1: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخ چك انيك رومال رياري چكو خلو قوك ايخ خيناكوت ري اين اوتس كنشو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ري انخليب ريتق أهويبال ريكاميك ريتشويق ريتق شقوباليل ريخسيك ريكيم أنخونشيك خاسواش مانكا كوينتاري كوخاش قواش شوك ريولوك قبال ريديوس ششوك الخيساخ ريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيمبيخ ريساقالاخ تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيختاخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبانگويري روك ريديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس يخون نيملاخ كأش باريوانيما رومال ريج شري إن كينواغ چه شاس إن إنانا تيما إن تاساتال روك ري كريستو ريج اوتس اي كوري اي واشلال ري اي اري چه اي ريج نوخوقات رومال ري باقيلال ري اي اري ري اي اخ إسرائيليتا ري اي اري چه اي كيتسان خاچا يالكواشي لاب